0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأعراف. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

يَأْخُذُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا

يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

0: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى.

ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء.

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: اللهم، اللهم، إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام، يتلو القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه السلام. بسم الله.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: حينما اشتد الكرب بعدما أذنب الأبوان وأزلهما الشيطان وأخرجهما من بحبوحة الجنان، فزعا إلى الرحيم الرحمن، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فجاءت البشرى لآدم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مصحف البحرين، تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة صاد.
2: تغريدات أسرية.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

0: تغريدات أسرية.
1: أختي الكريمة، إن تقديم النصائح دائما للزوج بطريقة لا يراعى فيها قوامته ولا رجولته يعد تصريحا من الزوجة بأنها لا تثق بزوجها ولا بقدراته.
0: تغريدات أسرية.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

0: الله وبحمد.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

وجعلنا من أهل الفردوس وجعلنا من المتحابين بجلالك.

0: نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إنها أيام تمضي سريعا، فاجعل لنا فيها من الرحمة والمغفرة والعتق من النار نصيبا. اللهم اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك، وحققت لنا كل ما نرجوه يا الله. اللهم إن استودعناك نفسنا وأمور حياتنا وقلوبنا، اللهم قرب لنا الخيرات وأبعد عنا الشرور، واحفظنا من كل سوء.

إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.

0: يسبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على ناحية معينة، بل يأتي من نواح متعددة، لفظية ومعنوية وروحية وعلمية وتشريعية وغيرها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجع

أبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون

الآلاء وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: كل حكاية وأخرى يتجلى لنا نور الهداية ويتراءى طريق الحق، فهذه القصص ليست ذكرى بل رسالة تتجدد في كل زمان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نستمع اليوم إلى قصة عظيمة، وهي قصة المرأة التي حرقها فرعون مع أبنائها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي كان مع جبريل عليه السلام وارتفع مع جبريل إلى السماوات السبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يعني ارتفع في هذه السماوات شممت رائحة جميلة وطيبة، فسألت جبريل فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنها؟ يعني ما الذي حصل بها؟ ولماذا هي الآن رائحتها تفوح في السماوات؟ لماذا الرائحة الجميلة نشمها الآن؟ فقال جبريل عليه السلام: في يوم من الأيام كانت هذه المرأة تمشط وتسرح شعر ابنة فرعون، فسقط هذا المشط من يدها، فأرادت أن تأخذه هذه المرأة، فقالت: بسم الله. فسمعت هذه الكلمة ابنة فرعون، فقالت: هل تقصدين بسم الله يعني أن الله هو أبي، أبوي هو الله يعني؟ فقالت هذه المرأة المؤمنة: لا، الله ربي وربك ورب أبيك، الله جل وعلا. فقالت ابنة فرعون، قالت: وإن لك ربا غير أبي، يعني أنت تعبدين غير أبوي، لأنهم يعتقدون أن فرعون هو الإله الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو الوحيد اللي فقط يستحق العبادة، هذا ظنهم أن فرعون هكذا. فلذلك سألت ابنة فرعون، قالت: يعني هل أنت تعبدين رب غير أبوي؟ فقالت المرأة: نعم. فقالت هذه البنت، قالت: فإنني سأخبر أبي بذلك. فقالت هذه المرأة المؤمنة: نعم، ما في مشكلة، يعني خبري أبوك. فناداها فرعون وقال لها: يا فلانة، ألك رب غيري؟ يعني في رب آخر تعبدينه غيري أنا؟ فقالت: نعم، ربي وربك الله. فغضب فرعون وأمر أن يؤخذ قدر كبير، هذا القدر يستطيع الواحد أن يطبخ فيه بقرة كاملة، فأمر أن توقد النار وأن يوضع هذا القدر على النار حتى يكون حامي جدا، ثم أمر أن يلقى أبناء هذه المرأة المؤمنة. فتخيلوا أن هذه المرأة المؤمنة أمامها أبنائها يحرقون، يغطونهم واحد وراء الآخر. فقالت هذه المرأة لفرعون، قالت له: إن لي إليك حاجة، أنا أبي أطلب منك طلب واحد، أرجو أنك تنفذ لي. فقال فرعون: ما هو طلبك؟ فقالت هذه المرأة: أحب أن يجمع عظامي وعظام ولدي، أي يعني أولادي، في ثوب واحد فتدفن جميعا. يعني أنت يا فرعون الآن قاعد تحرق عيالي وبتحرقني وراهم، ففي النهاية احنا بنكون رماد عقب ما نحترق كلنا. فخذ الرماد ذي كله وجمعه في خلقة واحدة في قماش واحد ودفننا مع بعض في حفرة واحدة. ففرعون قال ما في مشكلة خلاص سأفعل لك ذلك. فكان أبناؤها يعني يرمون في هذا القدر ويحترقون أمام عينيها. بقي آخر ابن من أبنائها وهو طفل رضيع صغير في يدها، فلما يعني خلاص يعني سيرمونه أو سترميه في هذه القدر تراجعت قليلا. فيعني رحمة الأم في هذا الموقف، فالله جل وعلا أنطق هذا الرضيع فقال لها يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الولد يثبت أمه في هذا الموقف ويقول لها يا أمه خلاص ارميني وارمي نفسك يعني في هذا القدر أنا خلاص، لأن عذاب الدنيا قليل، شوي الواحد يتألم بعد ذلك يموت، ولكن عذاب الآخرة الإنسان ما يموت. فإذا أدخل النار بسبب الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإنه سيتعذب في هذه النار العذاب الأبدي، كما قال عز وجل خالدين فيها أي في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه المرأة ربحت الجنة لأنها ثبتت على موقفها وإيمانها، مع أن البلاء الذي أصابها بلاء شديد، يرمى أمامها أبناؤها فيموتون كلهم ويحترقون ويصرخون، وفي النهاية ترمي رضيعها ثم تحترق هي مع أبنائها، كل ذلك من أجل أنها تريد أن تموت على التوحيد وتموت على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ما في إله يستحق العبادة إلا إله واحد وهو الإله الحق الله جل وعلا، هو الوحيد الذي يستحق العبادة وهو الإله الوحيد سبحانه وتعالى. فيا أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة الصبر والثبات في أوقات الفتن والابتلاء، لا بد من الصبر مهما يصيب الإنسان من ابتلاءات وأمور، فإن كل ذلك قضاء الله وقدره، الله مقدر هذا الأمر، ولكن الواحد يصبر ويثبت في يعني هذه المحن والابتلاءات، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنها هي من أجل ثباتها على الدين وأنها اختارت أن تحترق في الدنيا، فإن الله جل وعلا في الآخرة جعلها من أهل الجنة، وأن هذا فرعون لما حرق هذه المرأة وعذبها مع أبنائها فإن له نار جهنم خالدا فيها. وأيضا نستفيد من هذه القصة

عظيم الأجر والثواب لمن صبر على دينه. الذي يصبر على دينه له أجر عظيم وثواب جزيل. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يأتيه البلاء

أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الرجل الطائع لله عز وجل، ولكنه حكم على صاحبه، صاحب المعاصي حكم عليه بالنار. فيا ترى لماذا حكم هذا الرجل المطيع على هذا الرجل العاصي بالنار؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها.
1: أذكار الصباح.
2: أعوذ

0: أحاديث الصباح.
1: مع بداية العام الدراسي الجديد أعزائنا، يتشكل في نفوس الطلاب مزيج من المشاعر المختلطة بين متعة الصفوف الدراسية والقلق. ولمساعدة الكوادر التعليمية على بدء العام الدراسي براحة تامة وتحفيز الطلاب وتخفيف التوتر وإزالة القلق من نفوسهم، نقدم لكم عددا من النصائح المفيدة للمعلمين، بدءا من إقامة علاقات وثيقة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم بكفاءة عالية، وتهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثمرة وإيجابية لينعم بها أفراد الأسرة المدرسية. فإقامة علاقات وثيقة منذ أول يوم دراسي تعتبر أساس نجاح العام بأكمله. فتلك العلاقات لا تقتصر على تذكر أسماء الطلاب فحسب، بل كذلك على معرفة جميع أفراد الكادر المدرسي باختلاف تخصصاتهم من معلمين وكوادر وإدارة. ومن النصائح المهمة للحفاظ على بيئة تعليمية تعمها الإيجابية اختيار النشاطات التي يمكن للطلاب القيام بها لوحدهم، وسواء كان ذلك البحث عن كلمة أو تلوين صفحة، فإن وجود مثل هذه المواد بالمتناول يعتبر أمرا مهما، خصوصا عند نشوء أي مشكلة أو الحاجة إلى فترة راحة قصيرة. ومن المهم تأسيس بيئة تعليمية ممتعة، وتذكروا أن أسلوب التعليم يجب أن يكون ممتعا، فتأسيس بيئة تعليمية يعمها السرور أمر يشجع على الإبداع والتفاعل، ويمكن الطلاب من إيجاد حلول للتحديات. لذلك فإن الجمع بين التعليم والمتعة يزيل أي قلق أو توتر عن كاهل الطلاب، ويساعدهم في استيعاب المعلومات بشكل أكثر كفاءة. كما أن الأطفال من أصحاب ذوي الهمم تعليمهم يتطلب منهجية خاصة تراعي قدرتهم على استيعاب المعلومات وتتبنى أسس التعاطف، وتعمل وفق استراتيجيات مصممة وفق احتياجاتهم. لذا ننصح المعلمين بالحفاظ على تنظيم الصفوف المدرسية، إذ ينطوي التنظيم على أهمية كبيرة ليس بالنسبة لهم فحسب، بل كذلك لطلابهم أيضا. فتبني روتين يومي منتظم والحفاظ عليه يساعد في تخفيف التوتر والحد من العوامل التي تشتت الانتباه. ومن المهم معرفة الاحتياجات الفردية والخصائص الفريدة لكل طالب من أصحاب الهمم، ولابد من تشجيع المعلمين على معرفة شخصية لطلابهم بدلا من التعامل معهم بناء على حالاتهم الصحية. وإن تطوير خطط تعليمية فردية بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة يشكل أداة فعالة لتصميم مسار تعليمي مناسب لكل طفل. كما أن تأسيس بيئة داعمة هو أمر أساسي ليتمكن الأطفال من أصحاب الهمم من تحقيق أفضل تحصيل دراسي ممكن. أما تقدم الطلبة دراسيا مستمعين الكرام فيختلف من طفل لآخر، وقد يكون أكثر صعوبة لدى البعض. لذلك من المهم أن يعمل المتعلمون على توفير فرص تعليمية مناسبة لطلابهم، حتى لو كان تحقيقهم للنجاح تدريجيا، إلى جانب إلقاء الضوء على إنجازاتهم.

0: والاحتفاء بها لإبقائهم متحفزين للنجاح. ومن المفيد أن يتعاون معلم الأطفال من أصحاب الهمم مع فريق متنوع من الخبراء، إذ أن بناء علاقات وثيقة والتواصل مع المعلمين الآخرين والمعالجين وأولياء الأمور أمر مهم للنجاح.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم أسعد صباحنا وعطر قلوبنا بنسائم هذا اليوم المبارك، وثبت يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واسترنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، وأنعم علينا يوم العرض. اللهم أسعد لنا صباحنا ووفقنا بصحبة السعداء والكرماء، وتمم علينا صحتنا وعافيتنا، واكتب لنا الأمل والتفاؤل والسعادة في جميع أمورنا.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.
1: الله لا إله إلا هو الحي

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن بعدل عدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلا على أسماعكم الكريمة هذه التلاوة المباركة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.

تطولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

مبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، وقل عسى أن يكون قريباً.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم

ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.

أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

0: الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

أنا يا موسى. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً.

ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو

نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك

0: وكتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM.
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
4: بسم الله،
3: فإن نسي في أوله فليقل
4: بسم الله في أوله وآخره.
3: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
4: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
3: ومن سقاه الله لبنا فليقل
4: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
3: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
4: الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم، إني صائم.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار، عند صفات جلالك يا قهار.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
2: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
1: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
1: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
2: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
1: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

متفق عليه. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة قاف من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأس

0: وعيد.
1: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي. جنة الأرض الإسلام. هذا الدين العظيم لم يقتصر فقط على الشعائر الدينية، وإنما جاء رحمة للعالمين وأسلوب حياة راق يتماشى مع كل زمان ومكان، لينعم الإنسان وما حوله من الكائنات بالسلام والطمأنينة. ولذلك دلل القرآن الكريم على ذلك في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه فيما يرتقي بحياته. فكما أمره بالتمتع بما في الأرض من النعم، أمره بالاقتصاد وترك الإسراف والترف، حفاظا على البيئة من حوله من النضوب والتلف، وحتى يحصل كل جنس من الكائنات على ما قسمه الله له دون تدخل من البشر. فسبحان من قدر لهذه المخلوقات مقاديرها وجعلها تعيش في تناغم عجيب، يجعلنا نتفكر في كل ما هو ظاهر أمامنا، فيتجلى اسم الله الظاهر فيما حولنا من طبيعة غناء وبيئة جميلة حسناء. قال تعالى:

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحج، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: من سورة الحج تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

0: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ. اللَّهُمَّ لِتُسْقِي بِهِ الْعِبَادَ وَتَجْعَلُهُ لِلْحَاضِرِ وَالْبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله تبارك وتعالى. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها وإياكم بصوت القارئ طارق ابن

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم خاشعين إلى سورة سبأ بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما

0: وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك. سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني

0: أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمنع أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مثلا مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
3: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان.
2: نعم،
3: إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
2: أي نعم،
3: وهذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
2: الله
3: ما صدرت إلا في المسجد النبوي.
2: أي نعم،
3: يعني في الحرم المدني
2: أو في مكة.
3: أي نعم، أو في مكة.
2: نعم،
3: فاتخاذ السترة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة.
2: نعم،
3: عن جمهور العلماء أنها سنة لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
2: نعم،
3: أنت الناس ممكن يشوفهم، الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ سترة في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد بيطوف بكذا.
2: نعم،
3: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
2: صح،
3: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
2: نعم،
3: الأدلة تشمل كل مكان،
2: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
3: هذا الذي يريد،
2: سترة الإمام هي سترته.
3: نعم، إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
2: نعم،
3: وجاء أحد يريد أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف.
2: نعم،
3: هذا لا يضر، لأن سترة الإمام له سترة.
2: نعم،
3: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف.
2: نعم،
3: فحتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر، لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة.
2: نعم، نعم،
3: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة.
2: نعم،
3: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس.
2: نعم،
3: حتى في المسجد باستطاعة أن يتخذ السترة
2: يصلي هكذا،
3: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن.
2: نعم،
3: يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس، يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه نافع: ولني ظهرك.
2: أي نعم،
3: يعني اجلس أو متواقف ولني ظهرك، يتخذ سترة.
2: نعم،
3: فهنا من صلى في الحرمين مع كثرة الناس لا يقول والله أنا صليت، يعني بعض الناس يظن أنه إذا طاف بالبيت لابد أن يصلي ركعتين خلف المقام.
2: أي
3: يا أخي، طيب خلف المقام أمة من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاة.
2: نعم،
3: هذا إن تيسر تصلي خلف المقام مباشرة.
2: نعم،
3: إن تيسر من السنة،
2: ممكن في الجهة التي خلف المقام.
3: إيه، بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام.
2: صحيح،
3: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد أدى ركعتي سنة ركعتي الطواف.
2: نعم،
3: فمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك.
2: نعم،
3: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره يوقف صلاتك.
2: نعم،
3: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا

0: عليه أي من الإثم.
1: يا الله.
0: لمكث 40 ننتظر 40 كم 40 40 يوم 40 سنة 40 خير له من أن يمر بين يديه. بعد الناس ما عندهم صبر. لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس. بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي. وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده هاي بين يدي. لكن لو قدام شوي بمتر مترين كها ما يضر. لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا الفعل. للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه
1: يتضايق. نعم.
0: إيه حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس.
1: لا حول ولا قوة.
0: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا.
1: نعم.
0: بعض الناس لما تأمر بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم. وما أسرع أهل البدع وفعل البدع. نعم. سريع للبدع سريع لمخالفة السنة تأمر بالسنة يضايق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فهذا ما ينبغي ما ينبغي سنن. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها.
1: نعم.
0: نعمل بها لكي نثاب على فعلها تثاب. نعم. على فعلك هذه السنة تثاب على إحيائك لهذه السنة تثاب على تعليمك للناس نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها
0: غريبة.
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن فأحياء لهذه السنة لك أجر تعليم للناس تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب. نعم. نساء ورجال مثل ما نقرأ القرآن تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به.
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: نتفقه في ديننا.
0: نعم. نتفقه نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الزكاة. شوف بارك الله وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صفحة فيها 10 أحاديث.
1: نعم.
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين 10 مرات.
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة.
1: نعم.
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم غريب الحديث ومعنى الحديث. نعم. أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر من معنى هذا. هكذا نتعلم
1: سبحان الله.
0: نعم. هكذا يتعلم الإنسان وينشر العلم ولا أشياء التي تعلمتها تقوم بنشرها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا على الإجابة على هذه الأسئلة.
0: الله عز وجل القبول سبحان الله.
1: اللهم آمين. آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: والألفة
3: هنا أثير الروح.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة فاطر، نستمع إليها بصوت القارئ خليفة الطنجي.
1: بسم

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة فاطر.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل التي تحدث بين الزوجين هي الدخول في الزواج من دون معرفة شخصية الآخر، وهذه يبني عليها اختلافات كثيرة جدا. لما الزوجة قبلت بهذا الزوج وهي لا تعرف شخصيته، طبيعة تفكيره، تكوينه، وهو كذلك. يعني أضرب لكم مثال، وكما تقول العرب المثال يتضح المقال. واحدة تشكو لي من زوجها، تقول: زوجي ما يهتم بالكماليات، ما يهتم مثلا، كل شيء في حياته يفي بالغرض، أساسيات الحياة، الأكل، الشرب، الكذا، أما في أمور ثانية رفاهية كذا لا، ما ليست في قاموسه. سألتها هذا السؤال: أنت تاريخ زوجك تعرفينه قبل تزوجينه؟ شلون العائلة اللي نشأ فيها؟ هل نشأ في عائلة يعني حالة المادية مترفة؟ هل نشأ وسط بيت يعني كان في قسوة للأب من الناحية المادية؟ يعني نشأة ما متعود على قالت: صدقا ما أدري. احنا دائما في هذه المرحلة، مرحلة الزواج هذا، نأتي بالصورة المبتورة، نتعامل مع صورة لكن غير كاملة، فبالتالي نضع تكملة الصورة من خيالنا، وهذا مو صحيح. النظرة الشرعية

مو معناها فقط الرؤية البصرية، لا، بل رؤية الفكر، رؤية الثقافة، رؤية القيم. النظرة الشرعية يا شباب لابد تكون عندكم، يعني قبل لا تروح النظرة الشرعية عندك وعي وإدراك

0: كيف أفهمه؟ لما رجعت بعد السؤال هذا وعرفت من زوجها أنه أبوه كان قاسي عليهم في الأمور المادية، حاط بباله أنه يبني بيت، ولذلك هذه النفقات كلها، ما في سفر، ما في كماليات، ما في كذا، أساسيات الحياة فقط. فقال لها الزوج: أنا كنت أتحسر بطفولتي، أتمنى أشتري لي كرة لي، ما أقدر أشتري كرة لأن أبوي ما يرضى. طيب، إذن هذه الطفولة هي الزرع والزواج هو الحصاد. أنت كيف تردين حصاد من زرع بالزرع بهذه الطريقة؟ إذن معناها أنت إذا عرفتي، لا، ممكن تبدين مرحلة تأهيل، أنت تأهلينه شلون يغير أفكاره، شلون ينظر للحياة، مو نظرة أنه خلص يفي بالغرض، مأكل مشرب كذا وبس، ما في كماليات، ما في ترفيه، ما في كذا. إذن من المشاكل اللي حقيقة تبنى عليها الأمور هي ما قبل الزواج. ولذلك أنا أطرح هذه القضية وأقول: يا جماعة، احنا لا نركز فقط على علاج المشاكل، لا، ركز على أسبابها، لأن إذا عالجنا الأسباب راح تخف علينا المشاكل. لا ترحل للزواج وأنتم ما فاهمين بعضكم. واليوم ترى في المراكز الاجتماعية في جلسات ما قبل العقد لاكتشاف الشخصيات، لما نقعدهم ونسمع منهم ونشوفهم ونحاورهم ونطلع بنتيجة، ترى هذا الفكر فكرة يختلف عن فكرك تماما. إذا لازم تعالجون هذا الموضوع قبل لا ترحون لعقد الزواج، مو تعقدون وبعدين يصلح لي ولا ما يصلح لي. إذن هذه مشكلة يجب أن نعالجها قبل أن تقع، أن نعرف شخصية، تعرف شخصية الزوجة. يعني يشكي لي واحد مثلا من زوجته، يقول: يا أخي دلوعة، عسى ما أقول لها شيء انزلت دموعها، يعني ما مزعلها، كلام عادي جدا، وتقول أنت قاسي. طيب أنت سألت عنها، سألتها ببيتها: أنت شلون تعاملين والديك، والديك شلون يعاملونك؟ ولازم يكون هذه الأمور تطرح بحقائق، ليش؟ حتى واحد يكتشف الثاني. بعدين لما رجعوا بدأ يحاورها في الموضوع هذا، اكتشف أنه كانت هي مثل ما يقول المدللة رقم واحد في البيت، ما يقال لها على عينك حاجب، أي شيء تبيه تاخذه، كل اللي تقوله يمشي. فلما راحت البيت الزوج، لا الأهل نبهوها وعلموها، ولا الزوج اكتشف هذا وأدرك أنه شو راح يتعامل معها، لأنه تفاجأ. احنا مو نقول أنه ما، يعني لما تعرف تقولون هذا الكلام لبعضكم مو معناها الزواج راح يفشل، لا لا، فقط حتى يصير وعي كيفية التعامل مع الشخصية. فإذا لابد من معرفة يعني بيئة كل طرف، كيف نشأ وكيف تكونت أفكاره وكيف تكونت صفاته وسلوكياته. إذن بهذه الطريقة ممكن نجنب الحياة الزوجية الجديدة هذه مشاكل كثيرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الأحبة في كل مكان، نستمع الآن إلى سورة الشورى يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الشورى استمعنا إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس. سبح

0: جنة الأرض.
1: قال تعالى:

0: الأرض صندوق الأسرار والكنوز العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، تلك الكنوز التي سبر أغوارها الإنسان مذ حطت أقدامه عليها، وما زال ينهل منها ويستخرج ما يقويه ويستعين به على تذليل الصعاب أيا كانت. وقد بلغ من عظمة هذا الخلق الجليل من عناصر ومعادن أن سمى الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن الكريم باسم الحديد لعظم الفوائد التي تنجم عنه لبني الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا. ولأن السماء والأرض لله تعالى، فقد أشار سبحانه للناس بأنهم إن وجدوا الحديد واستعانوا به في حياتهم فإن هذا العنصر إنما أنزله الله من السماء وليس من مكونات الأرض كبقية المواد، في إشارة واضحة إلى أن ما في الأرض والسماء إنما هو جزء يسير من ملكوت الله الواسع، ليكون سببا في قيام الإنسان بدوره تجاه نفسه ومجتمعه، وليقيم كلمة الله عز وجل على الأرض.
1: جنة الأرض.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

مين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.

يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط

بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط

كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما

سبحان الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفون

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا

يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟

0: أنا
1: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي

بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

ميت، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين

0: آمين.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجب

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال

تَظُنُّونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا.

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال

يَعْلَمُونَ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

أكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال

نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحر

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك

فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

أَرَانِي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن

0: الخيرين.
1: صدق الله العظيم.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
2: لا.

0: 106
1: فاصلة واحد FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة العنكبوت. بسم

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومن

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: توجه إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. بسم الله.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
3: جنة الأرض
4: قال تعالى:

الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعل

0: إن حي.
1: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة. قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد.

0: مغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: سورة من روائع القرآن الكريم ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي.

معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون لها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: أذكار المساء.
2: إيه، هذه حال الدنيا.
3: ما يحزنك أيها الشيخ؟
2: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
3: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
2: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
3: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
2: علي به يا بحر.
3: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
4: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: الأخت أم أحمد تسأل، تقول إذا دخل الإنسان للوضوء وخرج هل ينشف هذا الماء أم لا؟ أنا سمعت أنه يعني هناك من يقول لا تنشف الماء لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل معه الذنوب، فهل هذا صحيح؟
4: نعم، هو ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي لما توضأ مرة منديلا أو خرقة يعني ردها وأخذ ينشف أعضاءه بيده. الماء الذي كان يستخدمه نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء بمقدار هذا الكوب، شوف هاي الكوب الشاي،
3: اي نعم،
4: هذه مد
3: كف واحد من الماء،
4: تقريبا كفين
3: من الماء،
4: كفين من الماء، هاي يتوضأ، وأربعة أمداد يغتسل.
3: نعم، يغتسل فيها النبي صلى الله عليه
4: وسلم. من منا يصب الماء كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الناس يصرفون في ماء البيت، في ماء المساجد،
3: يعني ربما لا ترى قطرات تحت النبي صلى الله عليه
4: وسلم. أي ما ترى يتوضأ. فشيء بسيط على جسده، بالكاد غسل أعضاءه.
3: نعم،
4: صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب الاقتصاد وتعليم للأمة ألا يصرفوا وألا تكون أمة مبذرة، لأن التبذير محرم والإسراف لا يجوز. فلا يمنع، أحيانا يكون الإنسان في مناطق جافة إذا ما قام بتجفيف أعضاءه،
3: نعم،
4: يعني يحصل له تشققات.
3: صحيح،
4: الجو لدينا هذه الأيام الجو بارد.
3: نعم،
4: فإذا ما نشف أعضاءه ممكن يتضرر، فليس هناك شيء أبدا. والأجر الحاصل،
3: نعم،
4: من هذا الوضوء هو حاصل، نشفت أعضائك ولا ما نشفت الأعضاء،
3: الأجر حاصل.
4: خلاص الأجر حاصل، سواء الأعضاء نشفت بالهواء،
3: نعم،
4: ولا نشفت بالمنديل ولا بفوطة ولا، هي حاصل. وهو كأنها تشير السائلة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
3: نعم،
4: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
3: لا إله،
4: وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل صغائر الذنوب. هاي لحين هو ما صلها،
3: لا إله إلا الله،
4: شوف فضل رب العالمين، ليحين ما صلى، أي بس الوضوء
3: ولم يصلي بعد،
4: ليحين ما صلى،
3: لا إله إلا الله،
4: أي ولم يجلس بين الأذان والإقامة ويدعو، ولم يصلي سنة الوضوء، ولم

0: يصلي السنة القبلية ولم يصلي تحية المسجد ولم يصلي الفريضة حصل له من هذا الأجر العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
0: لا تقنطوا من رحمة الله. فأعطى رب العالمين عظيم.
1: أحسن الله إليك.
0: وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فيشكر الإنسان النعمة. فأقول حاصل الكلام لا فرق. نشفت الأعضاء ما نشفت الأعضاء نشفت لحالها ولا نشفت ب فأجر الوضوء حاصل. والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفتح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
2: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل التي تحدث بين الزوجين هي الدخول في الزواج من دون معرفة شخصية الآخر، وهذه يبني عليها اختلافات كثيرة جدا. لما الزوجة قبلت بهذا الزوج وهي لا تعرف شخصيته، طبيعة تفكيره، تكوينه، وهو كذلك. يعني أضرب لكم مثال، وكما تقول العرب المثال يتضح المقال. وحدة تشكولي من زوجها، تقول زوجي ما يهتم بالكماليات، ما يهتم مثلا كل شيء في حياته يفي بالغرض، أساسيات الحياة، الأكل الشرب الكذا، أما في أمور ثانية رفاهية كذا لا، ما ليست في قاموسه. سألتها هذا السؤال، أنت تاريخ زوجك تعرفينه قبل تزوجينه؟ شلون العائلة اللي نشأ فيها؟ هل نشأ في عائلة يعني حالة المادية مترفة؟ هل نشأ وسط بيت يعني كان في قسوة للأب من الناحية المادية؟ يعني نشأ ما متعود على قالت صدقا ما أدري. احنا دائما في هذه المرحله، مرحله الزواج هذا، ناتي بالصوره المبتوره، نتعامل مع صوره لكن غير كامله، فبالتالي نضع تكمله الصوره من خيالنا، وهذا مو صحيح. النظره الشرعيه مو معناها فقط الرؤيه البصريه، لا، بل رؤيه الفكر، رؤيه الثقافه، رؤيه القيم. النظره الشرعيه يا شباب لابد تكون عندكم، يعني قبل لا تروح النظرة الشرعية عندك وعي وإدراك، شلون تفهم المقابل، شنو الأسئلة اللي راح تطرحها، ما تكون سين جيم، لا لا، حوار لمدة ساعة ساعتين في النظرة الشرعية، ممكن تتكرر جلسة أكثر من مرة. إحنا مو علاقتنا أسبوع وكل مرة رايح البيت أهله، هذا عمر، هذه حياتك، حياتك أنت خلاص تمزجينها مع هذا الإنسان. إذن كيف أفهمه؟ لما رجعت بعد السؤال هذا وعرفت من زوجها أنه أبوه كان قاسي عليهم في الأمور المادية، حاط بباله أنه يبني بيت، ولذلك هذه النفقات كلها، ما في سفر، ما في كماليات، ما في كذا، أساسيات الحياة فقط. فقال لها الزوج، أنا كنت أتحسر على طفولتي، أتمنى أشتري لي كرة لي، ما أقدر أشتري كرة لأن أبوي ما يرضى. طيب، إذن هذه الطفولة هي الزرع والزواج هو الحصاد. أنت كيف تردين حصاد من زرع بالزرع بهذه الطريقة؟ إذن معناها أنت إذا عرفتي، لا، ممكن تبدين مرحلة تأهيل، أنت تأهلينه شلون يغير أفكاره، شلون ينظر للحياة، مو نظرة أنه خلص يفي بالغرض، مأكل مشرب كذا وبس، ما في كماليات، ما في ترفيه، ما في كذا. إذن من المشاكل اللي حقيقة تبنى عليها الأمور هي ما قبل الزواج. ولذلك أنا أطرح هذه القضية وأقول يا جماعة، إحنا لا نركز فقط على علاج المشاكل، لا، نركز على أسبابها، لأن إذا عالجنا الأسباب راح تخف علينا المشاكل. لا ترحل للزواج وانتم ما فاهمين بعضكم. واليوم ترى في المراكز الاجتماعية في جلسات ما قبل العقد لاكتشاف الشخصيات، لما نقعدهم ونسمع منهم ونشوفهم ونحاورهم ونطلع بنتيجة، ترى هذا الفكر فكرة يختلف عن فكرك تماماً.

0: إذا لازم تعالجون هذا الموضوع قبل لا تروحون لعقد الزواج، مو تعقدون وبعدين يصلح لي ولا ما يصلح لي. إذن هذه مشكلة يجب أن نعالجها قبل أن تقع، أن نعرف شخصية، تعرف شخصية الزوجة. يعني يشتكي لي واحد مثلا من زوجته يقول يا أخي دلوعة، عسى ما أقول لها شيء انزلت دموعها، يعني ما مزعلها، كلام عادي جدا، وتقول أنت قاسي. طيب أنت سألت عنها، سألتها ببيتها، أنت شلون تعاملين والديك، والديك شلون يعاملونك، ولازم تكون هذه الأمور تطرح بحقائق. ليش؟ حتى واحد يكتشف الثاني. بعدين لما رجعوا بدأ يحاورها في الموضوع هذا، اكتشف أنه كانت هي مثل ما يقول المدللة رقم واحد في البيت، ما يقال لها على عينك حاجب، أي شيء تبيه تاخذه، كل اللي تقوله يمشي. فلما راحت البيت الزوج، لا الأهل نبهوها وعلموها، ولا الزوج اكتشف هذا وأدرك أنه شو راح يتعامل معها، لأنه تفاجأ. احنا مو نقول أنه ما، يعني لما تعرف تقولون هذا الكلام لبعضكم مو معناها الزواج راح يفشل، لا لا، فقط حتى يصير وعي كيفية التعامل مع الشخصية. فإذا لابد من معرفة يعني بيئة كل طرف، كيف نشأ وكيف تكونت أفكاره وكيف تكونت صفاته وسلوكياته. إذا بهذه الطريقة ممكن نجنب الحياة الزوجية الجديدة هذه مشاكل كثيرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
1: بسم الله.
0: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد

كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر

0: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: أعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر جزء الذاريات.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
2: وبالأسحار هم يستغفرون.
3: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
4: بنقاء حبات المطر،
5: بنقاء حبات المطر،
4: وصفاء أجواء الربيع،
5: وصفاء أجواء الربيع،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
5: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
5: وبعطر الأزهار الفواح،
4: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
5: 106.1
6: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: حقه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: واغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: لفظا.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان.

0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: عظيم.
1: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ فارس عباد.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا.

0: وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون

البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يونس عليه السلام.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ أسامة الصافي.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا

إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله.

كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رب

من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي سورة النحل.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: ميل 106.1 FM.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي لسورة الكهف.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، آيات سورة الكهف استمعتم إليها بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي. أذكار

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذاب

0: يقولها 3 مرات رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: سلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة العظيمة. نستمع إلى السورة المباركة بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

اعتقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

وأذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة

فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

قالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

أعماركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

0: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم، سورة التوبة، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: سامعكم من آيات الله البينات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الأنبياء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة يوسف.

قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

0: يظنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة يوسف. اللهم
3: اللهم
2: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك،

وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسمعكم القارئ الشيخ عادل ريان.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: نبقى الآن مع الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا

واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

الباب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

0: الرقاب
1: وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

بين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

يقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

الجبال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا